ولك الحمد أنت خير السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق.

وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد المرسلين.

ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمانا.

عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك،

يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم.

وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ

وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين.

البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أدم عليهم نعمة خدمة الحرمين الشريفين، وجازهم على ما يقدمون للإسلام والمسلمين، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم وفقهم للرأفة والرحمة والرفق برعاياهم.

وأصلح حال إخواننا في الجزائر، اللهم أنقذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعدهم عن القتل.

بك. اللهم هؤلاء عبادك أتوا من كل فج عميق، تركوا أموالهم وأوطانهم وأعمالهم، رفعوا أكف الضراعة إليك. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا

ذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار. يا واحد يا قهار، يا عزيز يا غفار، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده على أمة الإسلام وقد تحقق لها عزها ومجدها وهيبتها على العالمين يا رب العالمين. اللهم حرر فيه مقدساتها وما اغتصب من أراضيها يا رب العالمين. اللهم امنحها العزة والكرامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق علماء الإسلام للدعوة إلى الله وبيان الحق ولزومه والدعوة إليه. اللهم احفظ لحومهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم وفق الدعاة إليك، اللهم وفق أهل الخير والحسبة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم خذ بأيديهم، اللهم وفقهم وأعنهم وأذبهم ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساء المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور والاختلاط يا رب العالمين. اللهم أعذهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم

من الذي سألك فحرمته، ومن الذي دعاك فطردته؟ اللهم إنا نسألك سؤال الذليلين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء الراجين الخائفين الذين يرجون رحمتك ويخافون عذابك. ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك أنوفهم، ورغمت لك وجوههم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا.

الكون إله غيرك فيرجى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا.

خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بجوار الحبيب.

الإعلام في بلاد الإسلام، اللهم اجعلها قنوات توجيه ودعوة، اللهم وفق القائمين عليها إلى نشر الخير والإصلاح.